السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، معاشر المسلمين، رحمني ورحمكم الله. Kita masih berada dalam pembahasan hadis yang ke-24 dari Ahadits Arba'in An-Nawawiyah. Kita lanjutkan penjelasan Al-Syeikh Saleh Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Kata beliau, Qala Subhanah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan, Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum, wahai hamba-hambaku, seandainya orang pertama dari kalian dan yang terakhir, pertama sampai terakhir, yakni makhluk pertama sampai makhluk terakhir hingga hari kiamat, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum, wa insakum wa hum banu Adam, mereka adalah bani Adam, manusia. Manusia pertama sampai terakhir hingga hari kiamat. Wa jinnakum, dan jin di antara kalian, alam yang kedua, kaum jin adalah alam tidak ada yang mengetahui mereka kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak melihat mereka. Oleh karena itu mereka disebut atau dinamakan al-jin dari al-ijtinan wa huwa al-ikhtifa, tersembunyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat ke-27, Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya syaitan dan pengikutnya,

Tersisa beberapa penjelasan Fadilatul Syekh Al-Allamah Shalih Ibn Fauzan Hafizahullah Ta'ala di dalam hadis ini. InsyaAllah Ta'ala apa yang tersisa akan kita bahas pada kesempatan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi taufik kepada ana dan antum semuanya untuk bisa mengamalkan apa yang terkandung di dalam hadis ini. Amin ya rabbal alamin. Wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من شدة عذاب النار إخواني في الدين معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Tersisa sedikit penjelasan Fadilatul Syekh Al-Allamah Shalih Ibn Fauzan Hafizahullahu Ta'ala dari hadis yang ke-23. Yaitu pada penjelasan beliau rahimahullah hafizahullahu ta'ala. Thumma qala sallallahu alaihi wasallam kullun nasi yaghdu. Al-ghudu huwa al-dhihabu sabahan minal buyut. Arti dari al-ghudu adalah pergi dari rumah di pagi hari. Fannasu yakhrujuna minal buyut awwalun nahar. Manusia keluar dari rumah-rumah di awal siang. Aina yadhhabun, ke mana mereka pergi? Yadhhabuna ila a'malihim. Pergi

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله